تعريف هي بتنطاق يسبرنس رمضاني إلى تبنى فاسي يكون غزية تعريف مدينة مناطق سلومة قصاص يمكزي وكتنبوي تبتران انتون يجيدي لكاتا بتران ولين كبوند ومكان كجوما na daiwa kutoweka nyumbani tangu Aprili 19 mwaka 2026 na kuelekea kusikojulikana. Taarifa yake Samuel Masunzo kutoka Kibondo inafafanua.